ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وتقوم